الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجات فكرة نوما وإلهام جديد. قاعة الجامعة الأمريكية في أد 101.5.

الساعة مو بقت هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك صباح، تجمع أفكارك، تفتح أفقك وتخليك يومك طاقة وأمل. المعرض الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوت بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من هنا إلى التاسعة صباحا من أي واف أم 101.5 العربي، بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

النصب التذكاري للثقافة والفن، هذا النصب اللي يذكر الناس بأهمية الفن والإبداع ويحفز على استكشاف التراث الثقافي. أنشئ بين عام 1980 إلى 1990، وهو موجود قرب شارع المتنبي بالكرخ. وطبعاً صمموا مجموعة من الفنانين والنحاتين العراقيين لتكريم الأدباء والفنانين العراقيين ولإبراز تقدير بغداد للثقافة وللفن.

0: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5.
1: Oh boy.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح يليق ببدايات هادئة وقلوب تبحث عن راحة وطمأنينة. صباحكم فرصة جديدة ولا تضيعوها بالتفكير الزايد، وإنما بلشوا بخطوات واثقة نحو أهدافكم، وأكيد راح يكون هذا اليوم صفحة بيضاء جديدة تستحق أن تكتبون بها أجمل ما تتمنون. هواية من التفاصيل موجودة ويانا بالعربي، وراح تكون موجودة وياكم للساعة 9، زوايا فقرات مختلفة. هذه دعوة للكل أنه ينضمونا ويكونون موجودين برفقتنا. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي. في الإضاءة حيدر النجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر. تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه تحيات مخرجنا عمر جهاد.

صباحك على السريع، وخلينا نبلش وياكم بتوقعات الهيئة العامة للأنواء الجوية اللي ذكرت بأنه طقس اليوم راح يكون صحو مع بعض الغيوم، درجات حرارة تشهد ارتفاع بعموم البلاد، وهذه الأجواء راح تكون مشابهة اليوم وغد الاثنين، ما عدا أنه راح يكون الجو غائم جزئي. وطبعا حتى بشرونا أنه أكو تراب خلال هذا الأسبوع على الأيام الأخيرة أو النص الثاني منها، وهذه الأجواء راح تكون مشابهة للي مرينا به بالأيام اللي فاتت. وطبعا خلينا نذكر أنه هيئة الاتصالات أكدت عودة تيليجرام للعمل بدون الحاجة للفي بي ان، يعني صار تيليجرام شغال، ويمكن أكثر الناس جربت هذا الشيء شافته شغال البارحة، يمكن صار هذا الموضوع يعني أكثر واضح. خلينا منهم ننتقل إلى الوزارة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي أكدت إطلاق مشروع سبل العيش اللي يستهدف مستفيدي نظام الحماية الاجتماعية. طبعا هذا الهدف منه أنه يعززون قدراتهم الاقتصادية، يحسنون المستوى بالمعيشة على المدى المتوسط وأيضا البعيد. تعرفون أنه أكو ناس اللي هم ضمن يعني البطالة وغيرها، فصاروا يشملوهم براتب معين إلى أن يلقوهم أما تعيين أو أنه ينطوهم مبلغ معين يفتحون مشروع. هذا الشيء راح يشتغلون عليه من خلال سبل العيش، هذا اللي أطلقته الوزارة، وأكدوا أنه هو يعني يكون أوسع حتى يعيدون هيكلة سياسات الرعاية الاجتماعية ويضمنون تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الإعانات الحكومية. راح يستفيدون منه أو ينسقون مع منظمة الهجرة الدولية، ويوفرون أدوات فعالة يدعمون الفئات الأكثر هشاشة ويمكنهم أكثر أنه يندمجون بالنشاط الاقتصادي. ونختم مع منتخبنا الوطني، حيث أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المنتخب يفتتح برنامج التحضيري لنهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة ودية أمام منتخب أندورا ضمن معسكر التدريبي المقرر إقامته في إسبانيا. طبعا حسب ما ذكروا أنه راح تكون المواجهة ودية بيوم 29 من هذا الشهر، وطبعا قالوا أنه هذا المعسكر التدريبي هو من يوم 18 آيار لحد 5 حزيران المقبل، فبالتالي ضمن هذا التوقيت راح يكون اللقاء تحديدا بيوم 29.

احنا وانتم سوا اكيد مع طلابنا اللي نتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله، خصوصا للي بلشوا فاينال يمتحنون، ان شاء الله يكون التوفيق حليفكم والنجاح. احنا راح نكون بمنصة متميزة لطلابنا وايضا لكل الطلاب اللي يسمعونا عبر الاثير 101.5 حتى يعبرون عن تجاربهم وارائهم ويفيدون باقي الطلاب اللي يسمعونا، واكيد بهاشتاج طلاب.

بهاشتاغ طلاب لهذا الصباح طريق الجامعة، اللي هو مو مجرد طريق، هو بداية يوم، بداية أفكار، تعب خفيف، أحلام تمشي وياك خطوة بخطوة، من صوت المنبه الصبح لزحمة الشوارع وصولا إلى مكانك بالحرم الجامعي وبقاعتك الدراسية. طبعا نحب نسمع منكم شلون تبدون بطريقكم للجامعة، شنو أول شيء ممكن تسوي لما توصل، شنو الروتين اليومي اللي تعتمده حتى ما يسيطر عليك الملل ويبقى حماسك مستمر وتوصل للي أنت تريده أو الدرجات العالية. أكثر موقف صار وياك بالطريق ومستحيل تنسى، وخلينا نعرف إذا أكو شخص معين تحب أنه يرافقك بطريقك للجامعة أو بالاعتياد أنه وياك بالخط وياك بالسيارة، دائما يكون موجود وياك، وهذا يكون أو يخلي الطريق أحلى وصولا للجامعة. ننتظر أكيد كل متابعينا على 6 مكرر 2 9 يرافقونا وطريق الجامعة.

إذن نسمع منكم وخلونا نوثق حكايات الطريق، لأن أحيانا أجمل الذكريات والسوالف اللي نسولف بها هي ما تصير داخل الحرم الجامعي ولا القاعة، تصير ممكن بطريقك للجامعة. ممكن تسمعون أغنية سوا، تحبون تسوون فد أجواء حلوة، تشترون قهوتكم سوا، ممكن أنه تتجاوزون زحمة الشوارع لأن أنتوا سوا، وممكن يصير الطريق عليك أحلى وأهون وأسرع لما يكون هذا الشخص موجود وياك، فرق عن أنه تكون وحدك، يعني حسيت هالفرق. غير هذا خلينا أيضا يعني نرجع أنه شنو اللي ممكن أنه تبلش بي بطريقك للجامعة، شلون تخلي الأجواء حلوة وحماسك موجود وتبلش بيوم دراسي، وممكن بامتحان أنت رايح لامتحان شلون تقضي هذا الوقت. ممكن أكو ناس هواية تراجع بالطريق، يعني طول الطريق وصولا لجامعته هو يقرأ، يراجع المادة، يراجع ويا نفسه، أكو يخلي يعني الهيدفون ويسمع أغاني حتى يوصل بطريقة وهو مزاج ثاني وينعزل عن الشارع وعن الهوسة. نسمع منكم ونسمع الروتين اللي تعتمدوه بطريقكم للجامعة، أكيد هذا هو الهاشتاج لهذا الصباح.

0: Energy On Air بالعربي Now.
1: أكيد متابعين مشوارنا بصباحنا لهذا اليوم، وطبعا مثل ما تعرفون أنه الإفطار الوجبة الأساسية اللي يساعد الإنسان حتى يكمل يومه بطريقة أفضل وبتركيز أحسن. ودراسات عديدة أخذت هذه الوجبة على محمل الجد وأكدت أنه هي من أهم الوجبات اليومية لأن تجيك بعد ساعات طويلة من الصيام أثناء النوم. طبعا مثل ما ذكرنا أنه الإفطار من أهم الوجبات اليومية، وبالتالي أنت نايم لساعات لما تقعد تحتاج لوجبة أساسية ومهمة حتى تغذي بها الجسم وتستعيد طاقتك والعناصر الغذائية وتبدي يومك بكفاءة. الدراسات تقول أنه وجبة صباحية متوازنة راح تساعدك أنه ترفع مستوى الطاقة وتحسن وظائف الدماغ، خصوصا مستوى السكر بالدم اللي يكون منخفض لما تقعد من النوم، وهذا راح يأثر على تركيزك ونشاطك

الذهني، بالتالي الإفطار يساهم بتعزيز الانتباه والذاكرة ويحسن الأداء بالعمل أو حتى بالدراسة، ويمتد تأثيره حتى لحالتك المزاجية، يعني يقلل شعورك بالتعب بالتوتر وينطيك بداية أكثر توازن وحيوية، ويساعدك على أنه تنشط عملية الأيض وتحرق السعرات الحرارية، وهنا رح يحافظ على الوزن وينظم الشهية خلال اليوم، وحتى يساعدك أنه تقلل من الإفراط بتناول الطعام. طبعا حسب ما ذكروا أنه الأشخاص اللي يتناولون الفطار أو الإفطار بانتظام يتمتعون بصحة أفضل وعندهم انخفاض بخطر الإصابة بأمراض المزمنة مثلا السكري أو أمراض القلب لا سامح الله. بس الفائدة الحقيقية أنه تعتمد على جودة الوجبة اللي أنت تتناولها، يعني شنو الريوق اللي أنت تتريقه. يفضل أنه تحتوي على الكربوهيدرات، البروتين، الألياف، الدهون الصحية ومثل الحبوب الكاملة والفواكه ومنتجات الألبان أو المكسرات، بدل ما تخلي السكريات زايدة اللي تنطيك طاقة مؤقتة بعدها يصير هبوط سريع وتلجأ للأكل بزيادة يعني من اللي أنت معتاد عليه. هنا الأهمية تكمن مثل ما ذكرنا بجودة الوجبة، ويبقى الإفطار هو أساسي ليوم صحي ومنتج ويجمع بين طاقة وتركيز ودعم لصحتك عامةً.

إذن إحنا وأنتوا سوا ضمن الحرم الجامعي راح نتجول شوية نتعرف على آخر الأخبار، الفعاليات، النشاطات اللي موجودة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.

إذن ضمن الحرم الجامعي، يسر مركز التميز الإبداعي والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد الإعلان عن تعاون حصري مع معهد إدارة المشاريع، هذا لتقديم ندوة استراتيجية تتناول التحولات العالمية في معايير المهنة. طبعا هذه دعوة للانضمام للجلسة اللي تقودها الخبيرة تينا بيرسون، أخصائية تطوير برامج الشهادات في معهد إدارة المشاريع، للحصول على المعلومات الدقيقة مباشرة. وطبعا الهدف من الندوة استعراض شامل للتغيرات الجوهرية في إطار شهادة محترف إدارة المشاريع، أيضا التعرف على متطلبات التقديم المحدثة والمواعيد النهائية الحاسمة، بالإضافة لفهم أهمية التدريب مع شريك تدريبي معتمد لضمان التميز والوصول للمناهج الرسمية. بقي أن نذكر أنه موعد الجلسة يوم غد الاثنين 11 من آيار 2026 الساعة 6 مساء وعبر الإنترنت.

وننتقل منها إلى الدقة في خدمات الدعم اللي هي الركيزة الأساسية لجودة الرعاية الصحية، حيث بهذا القطاع تشكل تفاصيل فارق جوهري. وهنا يضع مركز التميز للإبداع والتطوير بالتعاون مع كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بغداد معيار جديد للاحترافية، وطبعا بإطلاق برنامج الشهادة المهنية في خدمات دعم المستشفيات والعيادات، المسار المتكامل لتحويل الكفاءة التشغيلية لتميز حقيقي في خدمة المريض. طبعا خلينا نذكر أنه هذه الشهادة تمنح من بعد 120 ساعة من التدريب التخصصي المعمق، يكتسب بها 12 وحدة تعليم مستمر لتعزيز المسار المهني، والتدريس يكون حضوري وتفاعلي مباشر ضمن الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في بغداد. ستنطلق أكيد ضمن أواخر هذا الشهر أيار 2026، وممكن لمعرفة تفاصيل أكثر التواصل مع المركز أو الاتصال على 6 مكرر 2 7 أو 6 مكرر 2 8.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا بمشوارنا للحرم الجامعي، لم يعد برنامج التعليم المجتمعي مجرد مسار تعليمي تقليدي، بل ارتقى حتى يصبح حجر زاوية برؤية تعليمية شاملة، وهذا من خلال الجامعة الأمريكية في بغداد، من خلال دمج المكانة الأكاديمية الرفيعة بالتطبيق العملي الدقيق وتقديم مسارات متنوعة تهدف لتمكين الأفراد، وطبعا من خلال أن يكونون مهندسين حقيقيين لمستقبل العراق الحديث. وهناك إيمان قوي ببناء القدرات التي لا تكتفي بمواكبة العصر بل تفرضها. وطبعا راح يكون هناك تجربة تعليمية مميزة تلتقي فيها النخبة الأكاديمية بالاحترافية التنفيذية، وحتى تنضم لطليعة رواد التميز. تواصل معنا على 6-27 أو 6-28، أو ممكن من خلال الصفحة الرسمية لمركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد.

0: أكيد متابعين مشوارنا بالعربي وإلى كلمة وفكرة، واليوم راح ترافقنا كلمة بانوراما. اليوم كلمة بانوراما بكلمة وفكرة، ومعناها عرض شامل وواسع للصورة الكاملة بدل ما تركز على شيء أو جزء بسيط من عدها، وراح تشوف كل المشهد مو من زاوية واحدة وإنما من يعني كل الزوايا. وأصل الكلمة مأخوذ من اليونانية ومقسوم لقسمين، اللي هي البان معنى الكل، والهوراما اللي هي معناها المشهد، وكانوا يستخدموها حتى يوصفون اللوحات أو المناظر الواسعة. ليش نستخدمها اليوم؟ حتى نوصف رؤية شاملة لموضوع أو نجمع أفكار متعددة بصورة واحدة بس تكون مترابطة. شنو يفيدنا إذا تعلمنا البانوراما شنو معناها؟ يفيدنا أنه إحنا بدل ما نركز بحياتنا على شيء واحد، جزء واحد، جانب واحد أو مشكلة واحدة، خلينا نشوف اليوم بالكامل أو كل التفاصيل مرة واحدة. يعني نقدر أنه نشوف الأشياء بالكامل بصورة كاملة، حتى يعني ما حماسك يقل أو أنه تتكأب أو تضوج لأن صار وياك فد مشكلة بسيطة. ممكن اليوم بالكامل هواية أشياء جاب لك بس أنت ركزت على هالنقطة ونسيت كل اليوم. عموما أحيانا المشكلة مو بالتفاصيل، المشكلة أنه أنت شايفها بطريقة معينة أو مركز على جزء معين وتارك باقي الصورة. وشنو اللي يميز البانوراما؟ انه هي تعطيك وضوح، تكشف علاقاتك بالاشياء وتساعدك تفهم ليش، مو بس شنو اللي صار، ويعني نقدر انه نقول حتى نحل المشاكل من جذورها ونشوف تاثيرها على قراراتنا على المدى الطويل. مثل واحد يتفرج مسلسل او فيلم، يعني انت الابطال اللي موجودين بداخل القصه يعرفون جزء معين اللي هو الحدث اللي صار وياهم، بينما المشاهد يعرف كل القصه ويجمع كل التفاصيل ويعرف بالنهايه شنو اللي يفيد واللي ما يفيد. على العموم خلينا نقول انه من كلمه البانوراما نسال مستمعينا، لو انت هسه حاليا تشوف يومك كبانوراما، شنو اول شيء راح تلاحظه؟ شنو اللي تركز عليه؟ شلون تتعامل وياه بصوره تامه؟ ننتظركم على 6 مكرر 2-9 وأكيد عبر IUIBFM 101.5.
1: bir rüzgar esse dokunsa yüzüme

أكيد متابعين بالعربي، وخلينا مع مورنينج باز نتعرف على آخر الأخبار المنوعة من عالمنا الواسع. بلش من إسبانيا، وبإسبانيا بوقت تكافح به القرى الصغيرة حتى تبقى على الخريطة، قررت قرية تأخذ قرار غير شكل. هذه القرية جبلية ما يتجاوز عدد سكانها 40 شخص، فتحت أبوابها للعوائل الجديدة، لكن العرض ما يشبه إعلانات العقارات التقليدية، وطبعا العرض شمل منزل مجاني ووظيفتين وحياة كاملة بواحدة من أكثر مناطق البلد اللي هم إسبانيا، عزلة معزول تماما. وبالتالي القرية هي إرينياس الواقعة في مقاطعة تابعة لإسبانيا بالوسط، وتقريبا الوقت بينها وبين مدريد ساعتين. وطبعا بعد ما عرضت هذا العرض إجاها ما يقارب من 116 طلب خلال أسبوع واحد، ومثل ما وصفوا أنه العرض غير مألوف، بس على العموم راح تنتقل العائلة تعيش هناك، عندها بيت وعندها إدارة لنادي اجتماعي موجود بالقرية، بالإضافة للعمل بصيانة المباني المحلية. يعني لازم يجود الاثنين ويأخذ هذا البيت هو يقعد عندهم. هي مو منحة حكومية ولا دعم مالي مباشر، ببساطة هي أنه عندها القرية هذا البيت الفارغ وتحتاج أنه تدخل سكان جدد للقرية، فقررت تخلي هذا مقابل هذا، يعني العرض ويا البيت. والسبب أنه حسب ما ذكروا المبادرة من قلب أزمة أوسع يعرفون بها أنه إسبانيا الفارغة، يعني يعرفون القرية بإسبانيا الفارغة، وهذه المناطق الداخلية اللي بقت تفقد سكانها لصالح المدن الكبرى من خمسينيات القرن الماضي. وطبعا خلينا نقول أنه حتى إن هم بالشتاء اللي يبقى داخل هذا المكان تقريبا 12 بيت، والباقي كلهم يتركون بيوتهم ويروحون للمدينة. ويتغير المشهد مؤقتا فقط بعطلات الصيف بالمهرجانات بالمواسم، يعني بس تشوف أكو حركة وناس، أما باقي يعني الأشهر فتقريبا المنطقة معزولة وعدد الناس بها محسوب تماماً.

وخلينا نقول أنه حقق العلماء الروس اختراق طبي جديد، هذا هو لتقنيات النانو اللي استخدموها وصنعوا لاصقات ذكية. هذه اللاصقات تتيح تعزيز فعالية الأدوية اللي تنطوها أو ينطوها عبر الجلد. وما السبب يعني هذا المشكلة اللي سببها الأبر يعني والحقن، وبالتالي تحرر الدواء تدريجيا ومباشرة من منطقة مستهدفة إلى المكان المطلوب. النموذج حاليا تجريبي بس حقق خطوة جيدة نحو طب بلا خوف من الحقن.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: معنا بما أنه البداية مختلفة فالنهاية هم راح تختلف بوجود الشمعة، وهذه الشمعة اللي هي نور صغير لكن وراء آلاف السنين من الحكايات ومن التجارب، حتى يكون بين إيدينا اليوم ونعرف تفصيلاته بأصل الأشياء.

قبل أكثر من 5000 سنة بمصر القديمة وروما القديمة وحتى بالصين كان وجود الشمعة. الإنسان احتاج ضوء حتى يكون وجوده أكثر من النار العادية، فاكتشف أنه بعض الدهون والزيوت تشتعل ببطء وتنطي نور مستمر. طبعا أول شكل للشمعة اللي احنا نعرفه، المصريين القدماء استخدموا عيدان مغطاة بالدهن الحيواني، لكن ما كانت شمعة كاملة مثل اليوم وشكلها بالتمام، بس هي أقرب لمشاعل صغيرة للإنارة. وطبعا بعدها الرومان القدماء تقريبا حوالي 500 قبل الميلاد صنعوا فتيل من الألياف أو من البردي وغمسوا مرارا بالدهون الذائبة حتى تتكون طبقات شمعية. وهنا يعني حتى نذكر أنه استخدموا دهن الحيوانات، وبعدين جابوا شمع النحل اللي هو عند الأغنياء وبالمعابد لأن الرائحة تكون أفضل والدخان يكون أقل، وبلشوا هالشكل يستخدموا. أما بالصين فاستخدموا الشمع، استخرجوه من الحشرات ومن البذور وصنعوا قوالب خاصة للشمع، وبعضها كان يحددوا له وقت مثلا ساعة ضوئية، يعني هذه الشمعة تخلص بساعة هالشكل. واستخرجوا الشمع من أشجار خاصة باليابان، وكانت الشموع أنظف وأهدأ للاحتراق. هالشكل بدأ تتطور ويا الشموع وتختلف من وقت إلى آخر. انتشاره كان تحديدا لصناعة الشموع بأوروبا بالعصور الوسطى، وصار أكو مهنة خاصة اسمها صانع الشموع اللي هو يصنعها ويبيعها، يعني كانت سلعة مهمة بكل مدينة. وخلينا نذكر أنه بالقرن 18 و19 بدأوا يستخدمون شمع الحوت اللي هو يعني خاص به، وبعدين شمع البارافين، وبدأت تتطور الصناعات شوية شوية حتى يكون موجود ويانا اليوم بأشكال وأنواع مختلفة، ومنها حتى الصحي اللي ما يأذي، ومنها اللي يكون به عطور أو زيوت، ومنها حتى اللي يأخذ أشكال حلوة يضيف لمسات جمالية للمكان وللديكور وحتى بالمطاعم والأماكن المختلفة. رغم بساطة الشمعة بقت آلاف السنين بدون ما تختفي، لأن الإنسان دائما يحتاج للضوء حتى لو كان هذا الضوء صغير، ويبقى هذا الشيء اللي نأكد عليه، إن كان أكو ضوء بحياتك راح تكون مستمر والأمل يكون موجود. فالشمعة مو مجرد وسيلة إنارة، هي اختراع قديم رافق الإنسان بعصور مختلفة، وبقى نورها يحمل لنا الهدوء والدفء عبر الأزمان.

احنا وانتم وصلنا لختام مشوار بالعربي عبر UIBFM 101.5، اللي نأمل انه استمتعتوا واستفادتوا من الفقرات اللي قدمناها. الى ان نلتقيكم بخير، هذه احلى تحيات لكم من اسرة بالعربي. رافقناكم بالاضاءة حيدر النجاح، تنسيق الاذاعي احمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه احلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

سد الموصل، حارس الماء والطاقة بالعراق، واحد من أهم ركائز الأمن المائي بالعراق، موجود على نهر دجلة شمال مدينة الموصل، ويعتبر أكبر سد بالبلاد من حيث السعة والأهمية الاستراتيجية. أنشئ حتى يكون خط الدفاع الأول ضد الفيضانات، ومصدر أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية، وخزان يضمن استمرارية المياه للزراعة والشرب لملايين العراقيين. فأهمية هذا السد ما تقتصر على الخدمات وبس، بل تمتد لمعناه الوطني، لأن هو رمز لقدرة العراق على حماية موارده وبناء مستقبله، وحمايته وصيانته تعني حماية حياة ملايين العراقيين وضمان لاستقرار الأجيال اللي جايه.

الشكر والامتنان مو أشياء عادية، هي أسلوب حياة. فالنعم اللي بحياتنا هواية، بس منو يقدرها ويعرف قيمتها؟ الشخص اللي يقدر راح يعرف شنو معنى امتنان. هذا الامتنان يزيد إحساسك بالسعادة حتى لو الظروف اللي أنت تمر بيها صعبة. فبعض النعم اللي تعتبرها بسيطة أو عادية هي أساس لحياتك واستمرارك. وخلي ببالك إنه الامتنان مو بس هذا الموضوع، هو أيضاً مهم لصحتك، لأن ينشط مناطق بالدماغ ترتبط بالسعادة ويقلل منك القلق والتوتر.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

زقورة أور. الزقورة معابد هرمية متدرجة انبلت ببلاد ما بين النهرين القديمة، وتعتبر زقورة أور واحدة من الزقورات اللي حافظوا عليها بشكل جيد، واللي بناها الملك أورنمو بالقرن 21 قبل الميلاد. طبعاً بالجزء العلوي من الزقورة أكو معبد مكرس لتكريم نانا، واللي كان راعي مدينة أور، وهي موجودة بجنوب العراق.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد.

موبايلك بإيدك وترد على الرسائل وأنت السوق، ثانية من التشتت ممكن تنهي حياتك بالكامل. استخدامك للهاتف أثناء القيادة هو مخالفة صريحة وفق قانون المرور العراقي، فاختار أنه توصل مو تنصاب، لأن سلامتك هي مسؤوليتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تخيل أنه تدور بسرعة على كرسي أو حتى تدور بمكانك، فجأة راح تحس بالدوار والغثيان. وهذا أكيد إلى سبب، لأن الأذن الداخلية تحتوي على نظام معقد من السوائل والشعيرات الدقيقة اللي تنطي إشعار للدماغ باتجاه الحركة. فلما تدور بسرعة راح تتغير حركة السوائل بسرعة أكبر من قدرة الدماغ إنه يعالجها، فراح تحس بهذا الشعور وكأنه العالم يختل من حولك ويختل توازنك.

الإنسان طاقة، وهذه الطاقة هي اللي تساعدك حتى تكمل مسؤولياتك والأعمال اللي تحب تنجزها. طبعاً إذا حسيت طاقتك انخفضت، فالحل مو بكثرة القهوة، لأن الطاقة هي أسلوب حياتك. تبدي من نومك وابتعادك عن الشاشات، وتهتم بأول ساعة من الصباح، مي، شوية ضوء شمس وحركة خفيفة. هالأشياء راح تضبط المزاج وتضبط لك الطاقة. وطبعاً الأكل إلى دور كبير جداً بأنه الطاقة عندك تستمر، ولا تنسى تبتعد عن التوتر وتلتهي بالأشياء الزينة.

0: ويانا ما تسمع وبس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي بي أف أم 101.5.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السفر مو بس تغيير مكان، هو تغيير شعور ونظرة للحياة، يوسع صدرك قبل عقلك. فلا تنتظر كل شيء يكون مثالي. أجمل الرحلات هي اللي تبدي أحياناً بقرار بسيط وعفوي، وأخذ من كل مدينة ذكرى، مو بالصور وبس، لكن بالمواقف والناس واللحظات. وتذكر تحترم عادات البلد اللي تزوره، ولا تحاول تفرق فكرتك عن الصح والخطأ. فاللي سافر حتى يتعلم يرجع مختلف تماماً، أما اللي سافر حتى يصور وبس فراح يرجع مثل ما راح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: I guess for now you've got the last laugh.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مثل ما نعيش الفوز ونفرح به، هواية نجرب الخسارة. وبلحظات الفشل أو الخسارة فهذا مو عيب، الخسارة تعتبر مدرسة مو نهاية الأشياء، فالإخفاق مو عيب، وإنه تنهض من هذه الأمور هو الفرق بينك وبين الناس العادية. فإذا فشلت مرة لا تقول أني فاشل، قول إنه أني أحاول من جديد. ولازم تتعلم وإن كانت الطريقة صعبة، فأحياناً تمنع عنك أشياء أنت تحبها حتى تحصل الأفضل منها.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

خليك دائما إيجابي بأقوالك وأفعالك مهما كانت البيئة المحيطة، فكل فعل إيجابي تقوم به بالمجتمع إلى أثر طويل المدى، مساعدة شخص، نشر المعرفة القانونية أو الصحية، الحفاظ على البيئة، هذا يسوي فرق كبير جداً ويخليك جزء من مجتمع أكثر وعياً وتضامناً.

العلاقات السامة مصطلح نسمع هواية، وهو علاقة تتكرر بها السيطرة أو التقليل من القيمة، وهذا اللي يخلق استنزاف عاطفي مستمر. هذه العلاقات تغذي الأفكار السلبية وتربط الطرف الثاني بمشاعر سلبية، ويخلي الانفصال النفسي صعب. حتى تتعافى خليك واعي وخلي حدود بهذه العلاقة، ركز على نفسك وأهدافك، وتحرر إذا شفت العلاقة صارت سامة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: بحقه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التواصل الاجتماعي حضورها قوي بحياة الناس بيومنا هذا، وظاهرة اللايك أصبحت معيار وقيمة، فالكثير من الناس يربطون قيمة أفكارهم بعدد الإعجابات، المتابعات وحتى التعليقات، حتى لو كان اللي ينشره أعمق من أنه يقاس بهذه الأرقام. ذكروا أن القيمة ما يحددها عدد اللي ضغط على هذا الزر، بل اللي تضيفه أنت لنفسك ولغيرك من خلال هذه المنشورات. فأنشر اللي يعبر عنك، مو اللي يرضي الآخرين أو اللي يجاملوك بيه.

الشاشات صارت تحيط بينا بكل مكان، هاتف، آيباد، تلفزيون وغيرها، والأطفال صاروا الأقرب إلها من غيرهم. فكل 30 دقيقة يقضيها الطفل اللي عمره أقل من 15 سنة وهو على هذه الشاشات راح تسبب له مشكلة بخلايا الدماغ، فلازم نكون حذرين. ومن أبرز المخاطر أنه هو يتأخر بالحديث.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.